حكومه قامت قداري سيدي بنا والله نموت انا اسمي محمد سيدي محمد سانغنا محمد احمد محمد دل احمد ستا محمد ويو محمد فاطمه محمد